نتبقت أخ ما رد قاني لتلب سامتا بشلي بحسرات خليت يتبقت خوني رخق لان خليت برشتا واي الله خلبي دخل خيط الخرطة خوني رخق لان خليت برشتا واي الله خلبي

أتخوي نخي أخوني بش لطليقة بنخايوتا ومخبتي مخبتي منشيلة خبي وصرونا الأويوتا لا أخونا ولا مخبتا قد شمي الآهد دي بش لبنوشي أنا وماري هل يومي خرايا هل يوم دموتا هل يومي خرايا هل يوم دموتا.

من حكيت تورطي من حكيت تورطي قلبت الدنيا عليّ.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوت الشي بوينت شوام.

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شو

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك، وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك، وحكايتك إلها قيمة.

0: كل خشينا هو أرخب بيثي اللخين سنيقة.
1: جيبني قل بانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: shootishi.shoo.
1: يبرس قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زغزقياث تبرخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

راديو عنكاوا. راديو عنكاوا.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد إيناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

أخو نواثة خثواثة شما عزيزة شلامة اللوخة نبرس قال دعنكاوة قاود بيث عليم دعنكاوة كنوشيايا مقرون طلوخة خا حلق تخثة من خرزة أطليطايا شوعايا خرزة الكابتن أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا

0: الله سيما رابين شما عزيزة نقاط غرطة بيشو ونوخن طالت غرطة حلقة خطة هلبت كبيرة بايبتيخ بايب بيو نوخن مجال امت كيب اتصال او داون طالت مشارك من قاعدة حلقة قاعدة مسابقة جديدة دائما تليفونات اختي خيلو خموخن كورك تيليكوم صفر شو موخمشي 3-8-0-0-3-3-3 اسيا سيل 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- امد حاكيلون يعني امد كيف مباشر وش حاكمنا. مرة أخرى أرحب بضيفي والأخ العزيز الضيف الدائم كابتن بسام في حلقة جديدة.
1: أهلا بك كابتن، تحياتي لك ولكل مستمعي راديو عنكاوة في كل مكان، تحياتي أيضا للعزيز الرابين.
0: كابتن، احنا مقبلين إن شاء الله على بداية الدوري العراقي، يعني ممكن من المواسم القليلة اللي نشوف أنه بادر أنه يبدي في موعد محدد.
1: والله
0: نعم، يعني مبكر نوعا ما.
1: نعم،
0: وهي نقطة إيجابية. يعني أكيد المباريات راح تبدي يوم 14 بالشهر، يوم الجمعة القادمة. أكيد في فرق جديدة بالدوري اللي هي أول مرة تشارك بالدوري، وأكو من هي جديدة بهذا الموسم كانت سابقا بالدوري النجوم.
1: نعم.
0: أول شيء كابتن، شلون تشوف يعني أداء الاتحاد الجديد؟ أم هناك بعد لا نستطيع الحكم على هذا الموضوع؟ شيء مبكر يعني.
1: تحياتي لك كابتن مرة ثانية ولكل مستمعينا في كل مكان، وأيضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بالتأكيد يعني خطوة الدوري أنه يبدي بفترة مبكرة، هذه خطوة أيضا يعني نقدر نحسبها إلى الاتحاد السابق ولفترة الكابتن عدنان درجال، لأن هو من ساهم بأن ينتهي الدوري في وقت مبكر استعدادا إلى مباريات كأس العالم اللي مضت، وبالتأكيد هو وضع اللبنة الأساسية أو الأساس لهذا الموضوع. وإن شاء الله يستمر على الاتحاد الجديد في أنه يكون مواعيد الدوري ومواعيد المباريات تكون يعني بشكل كامل، وأن ينتهي الدوري حسب ما تم تخطيط له في نهاية الشهر الخامس، وأن تكون هناك أجندة للدوري تلعب المباريات وفق الأجندة، وأن يكون أن يحسب حساب لكل ما هو موجود على الساحة العراقية أو في العراق من مناسبات وطنية وأعياد ومناسبات دينية وبطولات، والتي قد في بعض الأيام قد أنه بعض الأحيان أنه قد تؤثر أو تؤخر من عمل أو إقامة المباريات. وهذا إذا حصل هذا الموضوع فبالتأكيد يحسب لعمل الاتحاد الحالي. لحد الآن نحن بعد مرور تقريبا ما يقارب الثلاثة أشهر على أو شهرين على عمل الاتحاد، لم نلاحظ لحد الآن سوى يعني مقتطفات من العمل أو أشياء بسيطة من العمل. وأتصور أنه القرعة التي تم إجراءها قبل أيام في بغداد وتثبيت المواعيد وأجندة الدوري مطبوعة بشكل جيد، هذه نقطة تحسب للكابتن يونس محمود والزملاء اللي موجودين بالعمل. أتمنى أنه أيضا تنتهي هاي مرحلة الخلافات اللي موجودة بين الاتحاد القديم والشكاوى والاتحاد الجديد، وأنه يتم الالتفات فقط من أجل الاهتمام الأكثر بكرة القدم والترفع عن كثير من الأمور وترك الأمور إلى الخلف، عدم النظر إلى الخلف والنظر إلى الأمام دائما. بالتأكيد هذه الأمور ستساهم وبشكل جدي في تقدم الكرة العراقية، خاصة وإحنا مقبلين على يعني بطولتين مهمة جدا. بطولة كأس الخليج العربي ستقام في شهر التاسع، يعني ما بقى لها شيء، وبطولة أمم آسيا، واعتقد هي هذه مهمة جديدة. ويفصل بين البطولتين، يعني سيكون بين البطولتين بطولة دولية ستقام في البصرة بمشاركة أربعة فرق، هي العراق وإيران والأردن وأوزبكستان، واعتقد هي محطة مهمة لمنتخبنا الوطني قبل الدخول في الصراع على لقب آسيا، وخاصة بعد المستويات التي قدمها المنتخب في البطولة السابقة. أعتقد هو من الفرق المرشحة للفوز بهذه البطولة بوجود نخبة جيدة من اللاعبين، وأيضا تم تجديد عقد المدرب المستر أرنولد لمدة 7 أشهر، أي ما بعد بطولة أمم آسيا. كان أكو هناك رأي في الشارع الرياضي أو حتى في الاتحاد أنه أرنولد يستمر لغاية 2030، لكن يبدو أن ما تم الاتفاق على هذا الموضوع. تم الاتفاق فقط على أنه أرنولد يستلم المنتخب أو يبقى مع المنتخب لبطولتين، هي بطولة الخليج وبطولة أمم آسيا، وبعدها لكل حادث حديث. يعني قد نشاهد مدرب جديد يقود مسيرة أو سفينة المنتخب الوطني في الأيام القادمة، يعني القادمة. خاصة إحنا رح ندخل معترك مهم جدا في ما بعد بطولة أمم آسيا، وهي التصفيات يعني للمسابقات والمنافسات الكروية القادمة. نتمنى من الاتحاد أنه أيضا يعني يلتفت إلى مسألة الدوري وفرق الدوري أيضا، والملاعب ومسألة الجمهور وحضور الجمهور وكثير من الأمور التي قد يعني تعرقل مسيرة الكرة في هذا الموسم، وأنه يعمل وفق الأجندة اللي وضعها. بالتأكيد هذا الأمر سيسهل كثيرا من عمل الإدارات والأندية، وهذا كله يصب في مصلحة الكرة العراقية.
0: كابتن، شائعات عن أنه من الممكن أنه المنتخب العراقي ما يشارك بطولة الخليج.
1: والله أني ما سامع، أني ما سامع، لكن شنو اللي يمنع أنه المنتخب الوطني أنه ما يشارك في بطولة الخليج؟ يعني إذا أنت ما عندك الإمكانية أو الاستعداد أنك تشارك في بطولة الخليج، شارك بالمنتخب الأول، عندك المنتخب الأولمبي جاهز، والمنتخب الشباب أيضا جاهز. بعدين ليش ما يشارك المنتخب؟ هي البطولة ستقام في أيام الفيفا دي، مهم جدا. أنت اليوم اللاعبين كلهم متاحين، وهي فرصة ممتازة للتعرف على لاعبين واستدعاء لاعبين جدد ما شاركوا سابقا، أو ما تم إتاحة الفرصة بشكل كامل ليظهروا، يعني يقدمون المستوى اللي نشاهده في دورياتهم، وخاصة عدد من اللاعبين المحترفين اللي يلعبون خارج العراق، وأيضا عدد من اللاعبين اللي موجودين اليوم في على ساحة الدوري بالأندية العراقية، يعني كثيرين. يعني اليوم احنا مثلا حسن عبد الكريم انظلم، محمد قاسم انظلم، لاعب نادي أربيل الولد اللي يلعب بالنص،
0: أكو
1: زير انظلم، دلاور محمد انظلم، بالإضافة كثير، بيتر غورغيز انظلم، منتظر الماجد، حسن نصراوي، اللاعب اللي يلعب فنلندا دارينامو. كثير من اللاعبين هذه فرصة اليوم لهم، الحراس الشباب اللي موجودين ينتظرون فرصة اليوم انه يقدمون مواهبهم او ما بجعبتهم ضمن لائحة المنتخب الوطني. يعني كافي احنا نعتمد على الاسماء الكبيرة بالعمر والاسماء اللي يعني شاركت مع المنتخب لفترات طويلة. كافي اليوم احنا مفروض احنا اليوم نعتمد على لاعبين شباب، لاعبين جدد يساهمون ايضا في دعم ورفض مسيرة المنتخب.
0: كابتن، يعني من المنتخب اللي شارك في كأس العالم الأخيرة،
1: كافي اليوم احنا مفروض احنا اليوم نعتمد على لاعبين شباب، لاعبين جدد يساهمون ايضا في دعم ورفض مسيرة المنتخب.
0: كابتن، يعني من المنتخب اللي شارك في كأس العالم الأخيرة، يمكن حسب

0: يعني مبين انه هو من سيكون مع هذه التشكيله او من سيخوض تشكيله المنتخب الوطني. اما بالنسبه الى مشاركه الخليج العربي فاني باعتقادي المشاركه في هذه البطوله مهمه جدا، لانه احنا نعرف قيمه هذه البطوله. هذه البطوله ليست يعني مهمتها فقط على يعني قيمتها على المستوى الرياضي، وحتى لكن حتى على المستوى الشعبي والجماهيري وحتى على المستوى السياسي، كون ان بطوله الخليج العربي منذ مشاركه العراق في هذه البطوله عام 1976 هو اعطى نكهه خاصه لهذه البطوله. والسنوات اللي ما شارك بها يعني حتى البطوله بدات تفقد كثير من بريقها. شاهدنا كل اليوم ما حدث في البصره ومشاركه منتخبنا و استضافته لهذه البطولة وكيف تفاعلت الجماهير مع البطولة. فبالتأكيد أنا أشوفها مرحلة ومحطة مهمة لإعداد منتخبنا الوطني لبطولة أمم آسيا، وفرصة كبيرة لتجريب لاعبين جدد مع المنتخب الوطني، وأن نترك الأسماء التي لعبت صار لها أكثر من 10-12 سنة مع المنتخب لنتركها أو ليعلنوا اعتزالهم. يعني كافي بعد ما نحتاجهم. اليوم أكو لاعبين شباب يجب أن يطعم المنتخب بهؤلاء اللاعبين الشباب حتى يكونون جاهزين في البطولات القادمة. يعني تعرف أنت بعد بطولة أمم آسيا إحنا راح تكون عندنا تصفيات كأس العالم وتصفيات البطولة الآسيوية أو بطولة أمم آسيا القادمة، وبالتأكيد يعني قد يعني القرعة قد في كثير من الأحيان قد لا تخدم منتخبنا. لهذا نحتاج إلى أن يكون عندنا فريق قوي شاب يقدر يعني ينافس مع المنتخبات الآسيوية، وكلنا شفنا أنه الفرق الآسيوية كانت فرق قدمت مستويات كبيرة في بطولة كأس العالم. لهذا أنا مسألة الانسحاب أو عدم المشاركة في بطولة الخليج العربي لو صارت فهي ليس لمسألة رياضية، أنا أعتقد أنه هي لمسألة سياسية.
1: بالتأكيد يعني راح تكون بطولة الخليج فرصة كبيرة بتجربة الأسامي الجديدة مع المنتخب حتى تكون مؤهلة للدخول في البطولة اللي هي أكبر من عدها اللي هي بطولة أمم آسيا.
0: يعني احنا بشوف خلي أقول لك شغلة كابتن، وخلي أعرف كل يسمعونا أيضا مستمعينا في كل مكان، مسألة الدخول السياسة بالرياضة احنا عانينا كثير من هذا الموضوع. يعني احنا كثير من هذه البطولات فقدناها بسبب السياسة. يعني أبسط الأمور في بطولة كأس الخليج اللي قيمت في الإمارات، العراق انسحب في المباراة الأخيرة وأهدى البطولة إلى الفريق الكويتي، لأنه الكويت وقفت مع العراق في حربه مع إيران. في بطولة في 1988 أيضا العراق انسحب من بطولة تصفيات أمم آسيا اللي كانت ستقام في أتصور تايلاند أو ماليزيا، احتجاجا على أنه تغيير القرعة وبسبب يعني مزاجية رئيس الاتحاد في ذلك الوقت اللي هو المقبور عدي صدام حسين. كثير من البطولات انسحبنا من أجل عيون هذا الفريق وعيون هذا الفريق وتدخل بها الشأن الوضع السياسي. وأيضا في بطولة كأس الخليج العربي التي قيمت في الكويت انسحبنا من هذه البطولة، والعراق كان قاب قوسين أو أدنى من يحصل على هذه البطولة. انسحبنا في تصفيات أمم آسيا في 84 من أجل السعودية لأنها ساندت العراق في حربه مع إيران. كثير من هذه الأمور يعني أثرت حتى على مسيرة واسم المنتخب الوطني العراقي أو مسيرة كرة القدم العراقية. اليوم يجب أن تفصل السياسة عن كرة القدم. إحنا اليوم كرة القدم هي مباراة أو رياضة الشعبية الأولى في العالم. اليوم الجمهور الرياضي متشوق أنه يشاهد المنتخب يلعب في هذه البطولات. كل شاهدنا كيف أنه منتخبنا في كأس العالم وفي يعني من من من من الفاو إلى زاخ، والكل كان متحمس والكل كان يشجع المنتخب بغض النظر عن انتماءاته، بغض النظر عن قوميته، عن دينه، عن مذهبه، عن كل هذه الأمور. الكل كان مع المنتخب الوطني. لهذا يجب أن نبعد السياسة عن الرياضة، كونه هذه البطولات هي بطولات رياضية، وما يحصل داخل الملاعب بالتأكيد أنا متأكد من هذا الكلام هو بسبب السياسات بين الدول والسبب بالسياسات بين الحكومات والشعوب ما لها دخل بهذا الموضوع. فابعدوا السياسة عن كرة القدم وابعدوا السياسة عن الرياضة،

0: ليش؟ لأن كرة القدم، لأن كرة القدم هي المتنفس الوحيد لجماهير العراق وجماهير الرياضية في العراق وفي كل مكان.
1: شكرا كابتن. كابتن، قبل ما نفوت بالأسبوع الأول أو الدور الأول من الدوري العراقي، شفنا حمى التعاقد مع اللاعبين، أكو بعض الأندية رفعت سقف العقود للاعبين إلى مستويات كبيرة جدا على مستوى العراق، احنا نتكلم أكيد، وبالأخص نادي زاخو والقرمة اللي دفعت مبالغ عالية جدا لبعض اللاعبين. يعني شفنا استقطاب أكام هاشم انتقاله من الزوراء إلى زاخو بمبلغ يعني أكثر من 1.5 مليار عراقي، انتقال مهاجم أربيل السابق تيميروفكا على مستوى المحترفين إلى كذلك إلى نادي زاخو بمبلغ أكثر من 2 مليار. فاللي هذا اللي كان سبب عبء على الأندية الأخرى اللي خاصة بها من الأندية الجماهيرية لكن لا تملك هذه الميزانية الكبيرة من ضمنها. خليني نكون بالصورة، أعتقد نادي الطلبة اللي هو من الأندية الجماهيرية المعروفة، الزوراء ليس بذلك المستوى اللي يقدر يدفع مبالغ لاستقطاب لاعبين على مستوى عالي. مدى تأثير هذه السياسة على الدوري بصورة عامة؟
0: كابتن، يعني احنا نعرف انه عالم الاحتراف يعتمد اعتماد كامل على الاموال. يعني الكل يعرف مثلا باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان قبل 10 سنوات كان نادي يعني صح
1: محلي على مستوى فرنسا،
0: لكن على المستوى الاوروبي ما كان معروف
1: بالضبط.
0: من
1: دخل يكون نادي مرسيليا فقط
0: بالضبط
1: مشارك
0: مرسيليا وليون
1: وليون طبعا
0: مانشستر سيتي تشيلسي اليوم اتصور نيوكاسل نيوكاسل ايضا. هذه الفرق اليوم بدت تبرز، وخاصة احنا اليوم خلنا نتكلم عن باريس سان جيرمان نحطه مثل وبعدين نعرج على الأندية العراقية. من دخلت الأموال القطرية انتشلت هذا الفريق، واليوم باريس سان جيرمان هو بطل الشامبيونز لسنتين متتالية وبطل كأس العالم وبكثير
1: خلينا نقول أفضل نادي
0: أفضل
1: في الموسم
0: أفضل نادي في العالم على موسمين على مدى موسمين أفضل نادي بالعالم. اليوم أنت عندك فلوس عندك نادي أوكي، لكن أكو فرق في أوروبا هي سياسة المال النظيف إنه تعرف مصدر المال منين. أي أما اليوم في فرقنا إحنا يعني أنت فريق نادي يدعمه مثلا زاخو اليوم مثلا يدعمه مثلا تجار مدينة زاخو يزودوا حبهم الفريقهم حبهم المدينتهم قدروا يستلمون يعني يجيبون لاعبين على مستوى عالي. وخلال السنوات اللي شارك بها زاخو في الدوري العراقي ما شاهدنا في اليوم قال احنا ما نملك المال، بالعكس فريق زاخو يمتلك المال ويمتلك البنى التحتية الممتازة ويمتلك الجمهور ويمتلك كثير من الأمور أنه تجعله أنه يكون منافس قوي وشرس على بطولة الدوري العراقي. أيضا القرمة العام من دخل وشارك في بطولة الدوري أيضا موجود عنده وفرة مالية كبيرة، استطاع في أول موسم له أنه يثبت أقدامه ويكون جيد أنه يحتل المراكز الدافئة في وسط ترتيب الدوري، وهالسنة سأعتقد أنه سيكون منافس شديد على المراكز الأولى خاصة بوجود كادر تدريبي ممتاز مثل مؤمن سليمان وزاخو أيضا. لكن أنا في كثير من الأمور اليوم إحنا اليوم هي خطوة ممتازة هذه أنه الأندية تخلع ثوب أو تخرج من ثوب الحكومة أنه تكون أندية تنفتح على التمويل الذاتي. فرق كثيرة اليوم احنا نظل نعتمد مثلا أنه ما تطينا الحكومة أو ما زودنا به الحكومة أو ما زودنا به وزارة الشباب من مبلغ 4 مليارات و3 مليارات، هذه غير كافية أنه كل يوم تنافس. صح كافية أنك تنافس ببطولة الدوري المحلي، لكن هي غير كافية أنك اليوم تنافس مع الفرق السعودية والفرق القطرية والفرق اليابانية وحتى الإماراتية وحتى الفرق اللي بمنطقة اليابان وتايلاند وماليزيا.
1: ممكن تحقيق نتائج فردية، لكن
0: أنك أنت تنافس لا ما تقدر. بالتأكيد يعني أقل لاعب اليوم في نادي الهلال يعني ما يقل سعره عن 50 أو 60 مليون دولار. أنت اليوم جايب لاعب مثل آكام بمليار ونص اللي هو ما يعادل مليون دولار. نعم. يعني آكام كقيمة سوقية لو احترف كان يستحق مبلغ أكثر من هذا بثلاث أو أربع مرات نظير المستوى اللي قدمه في كأس العالم. كثير من اللاعبين اليوم يستحقون أن يكون قيمتهم السوقية أعلى من هذا الموضوع. لهذا اليوم احنا من ندفع هذه المبالغ يعني أنا بالمنظور أو بمستوى ما يدفع في المنطقة خاصة احنا إذا نكون نريد نكون منافسين على بطولات آسيا الأولى والثانية يجب أن يكون عندنا لاعبين بسقف عالي حتى نقدر ننافس هذه الفرق. لكن أنه إحنا ظل طموحنا اللاعب 150 مليون ولاعب 200 مليون ولاعب 300 مليون ما راح نحقق كل شيء. ليش؟ لأنه اللاعبين المحليين هاي أسعارهم ترى.
1: صح. خلنا نأخذ اتصال. ألو ألو كابتن قبل ما مثل
0: أنا بس عندي نقطة واحدة
1: تفضل.
0: يعني اليوم أبسط الأمور يعني نادي دهوق قبل يومين كان أكو بيان أنه عزل النادي لأن يعني ما عندهم فلوس. زين شو راح يقدرون يشاركون بطولة الدوري؟ نادي أربيل دفع ببراهيم بايش مليار وثلاثمية وعلى أساس أنه يسوي عقد مع مهند ميمي بمليار وكسر. زين قبل فترة طلع شاكر محمود شاكر أو عضو هيئة إدارية بالنادي
1: محمود عزيز
0: قال إحنا ما عندنا ولا فلس.
1: نعم.
0: زين شلون تقارن هذا الـ الـ الـ الصرف أو أنك تشتري لاعب مليار وثلاثمية وأنت منا تقول إحنا ما عندنا فلوس؟
1: أنا أجاوبك.
0: أنت جاوبني. أنا سؤال إلك. أنا
1: أي تمام. مجازفة كبيرة بالنسبة لنادي أربيل. مجازفة كبيرة.
0: مين راح يوفرون هذا؟ يعني تعرف بايش ما قبل يشارك إلا يأخذ الدفعة الأولى.
1: حاليا ممكن عندهم أو يقدرون حسب سياستهم ينطون اللي يخلوه مقدمة العقود لهذا اللاعبين ثم يقول على الله إن شاء الله ندبرها. هاي سياستهم.
0: اي بس
1: سياسه خاطئه 100%
0: 100%
1: 100% ماكو شيء في عالم الاحتراف. هم محترفين ما دام انت تدفع.
0: انت لازم المفروض كل 30 بالشهر ينزل راتبك بالحساب.
1: انت كل موسم احنا نتكلم على نادي اربيل كل موسم ينتهي الموسم ونادي اربيل مطلوب لعديد من اللاعبين رواتب غير مدفوعه. الموسم قبل الماضي اكو عده شكاوي عليهم وفازوا يعني اللاعبين حصلوا عليها ولازم يدفعون رواتب
0: دفعوا
1: وبعدهم مدافع. الموسم الماضي لحد الموسم الماضي مطلوبين يمكن لاعبين اكثر من راتبين لكل لاعب. لحد هؤلاء اللاعبين لم يلتجوا الى الشكاوي لكن في حاله الالتجاء الى المحاكم او الاتحاد 100% هذول همين راح يكون راح يفوزون بالدعوه مالتهم لانه موجود كل شيء على الورق مكتوب. فيكون ضغط كبير جدا على نادي اربيل.
0: شنو اللي يخليهم اليوم خليني اسالك شنو اللي انت اللي كلش قريب بالنادي اربيل شنو اللي يخليهم انه يجازفون هذه المجازفه؟ يعني اليوم بدال ما
1: الرضوغ الى رغبه الجماهير
0: يعني اليوم مثلا ابراهيم بايش مثلا راح يحصل الدوري مثلا لنادي اربيل
1: هي صفقه فاشله من الاساس. ابراهيم بايش بهذا المبلغ اللي دفعوه كانوا يمكن يستطيعون استقطاب 4 أو 5 لاعبين محترفين على مستوى عالي جدا.
0: يعني أنا أشوف هاي الصفقة حتى ستولد ضغط كبير على إبراهيم بايش.
1: 100%
0: لكونه سيكون النجم الأول للفريق وبهذا المبلغ يعني كل ضغوطات نادي أربيل ستسلط على إبراهيم بايش. الله يكون بعون.
1: هم كانوا
0: جمهور أربيل صعب كبير. جمهور أربيل صعب جدا.
1: سياسة النادي إنه كانوا يريدون التعاقد مع لاعبين معروفين أو خاصة لاعبين المنتخب أي كان المبلغ وهذا اللي خلاهم يتعاقدون مع بايش. وكان أكو كلام إنه حتى عرض كان مقدم إلى أهكام
0: إنه نعم كأهكام وسووا بيان و... وطالبوا نادي زاخو إنه
1: هاي هذه مطالبة بنادي زاخو هاي ما واردة بالرياضة
0: يعني طالبوا نادي زاخو إنه يفسخ العقد مع أهكام لأنه جمهور أربيل وأهكام لاعب نادي أربيل هذا احتراف اليوم
1: كانوا قريبين جدا التعاقد مع فرانس باتروس
0: اي بس ما صارت
1: يعني خلينا نقول بالامتار الاخيره تراجع وجاء عقد افضل من غيره
0: هو راح اصور
1: فيتنام انا صراحه كنت على الخبر وكنت ناوي اجيبه هو كان ممتنع في البدايه كان ممتنع كليا انه يجي العراق لكن اقنعته في مبلغ معين قال اقدر اجيب هذا المبلغ نادي اربيل وافق لكن جاء عقد كذلك من فيتنام أفضل من هذا
0: هو يشارك في بطولة الشامبيونز الأولى يعني
1: فراح يكون مع نادي فيتنامي فهذه فكرة أنه كان النية أنه يتوجهون للتعاقد مع اسمين المنتخب
0: هو كان مع حتى مع ميمي يعني لحد البارحة كان مطروح
1: على أساس أنه لاعب منتخب
0: على هذا الأساس هداف أنه يجي ميمي حتى المبلغ أنه كان مليار وميت ميت مليون يعني
1: أفضل من ببايش ما يكون أفضل من المبلغ مدفوع ألو؟
2: ألو؟
1: مساء النور؟
2: ألو؟
1: نعم؟
2: مساء الخير؟
1: يا هلا؟ الحمد لله بخير؟ رحاب؟
2: رحاب أنا نعم. نعم
1: يا هلا برحاب شونيش؟
2: الحمد لله أنت شونيش؟
1: الحمد لله
2: سؤال
1: شنو أو أي لقب أو شنو معنى الميرينجي أو لقب أي نادي هو الميرينجي الميرينجي لقب على أي نادي أوروبي يطلق الاختيارات ريال مدريد أم برشلونة أم أتلتيكو مدريد
2: ميرينجي
0: في أول وحدة مو
1: نعم برشلونة ريال مدريد أتلتيكو مدريد
2: برشلونة
1: تقولين برشلونة يعني أنت جاوبتي نعم برشلونة تمام برشلونة يا رحاب الميرينجي هو لقب يطلق على نادي ريال مدريد وليس البرشلونة والميرينجي هي نسبة إلى حلوة إسبانية يطلق عليه اللي يعني
0: بيضاء اللون
1: بيضاء اللون يطلق على
0: مثل من السماء العراقي
1: تمام يلا شكرا جزيلا
0: يعني ريال مدريد من السماء
1: اتصال
0: ريبين ريال مدريد من السماء مو ريبين يقبل طيب من السماء
1: الو الو نور مساء النور شلون صحة الحمد لله بخير الحمد لله
0: الله يسلمك يا عيني
1: لقب الشياطين الحمر يطلق على أي نادي هل هو ليفربول أم مانشستر يونايتد أم مانشستر سيتي شلون مانشستر يونايتد مانشستر سيتي أم ليفربول يونايتد اي والثاني مانشستر سيتي والثالث ليفربول
2: الاول واحد
1: مانشستر يونايتد كلام وجواب صحيح يا نور لقب الشياطين الحمر يطلق على نادي مانشستر يونايتد شكرا جزيلا
2: شكرا على المخرج
1: مع السلامة الو
3: مرحبا
1: اهلا يا هلا بسيف شونك اخبارك
3: شلونك صحه ان شاء الله
1: بخير الله يخليك سيف لقب المدفع تشية على اي نادي يطلق
3: لقب الارسنال جماعه ارسنال فينجر
1: المدفع تشية والنعم
0: اي بس هسه مو ارسنال فينجر هسه مو جماعه ارسنال فينجر
3: هو مو جماعه ارسنال فينجر بس هو يعني صاحب اطول مسيره بهذا النادي يمكن 12 سنه
1: لا اكثر
0: اكثر
1: اكثر, أكثر, أكثر,
3: أكثر, أكثر, أكثر, أكثر, أكثر
1: تمام
4: تمام يا سيف، إجابة صحيحة، شكرا جزيلا يا سيف. الأرسنال المدفعية، من المدفعية، شكرا جزيلا، مع السلامة. تمام كابتن. أحد القرارات اللي يعني هاي صار لنا كم موسم نفس القرار ماشيين إنه هي عدم السماح بالتعاقد مع حراس مرمى من خارج العراق.
0: والله كابتن شوف، يعني إذا أنا أشوفه قرار جيد. ليش؟ لأن إحنا عندنا وفرة من حراس المرمى. اليوم من يجيك حارس مرمى من خارج العراق راح ياخذ فرصة أو يقتل فرصة لحراس المرمى. يعني اليوم أكو منافسة شديدة، يعني نشوف الكل اليوم يتنافسون على يعني حراسنا القديمين والجديدين على هذه المراكز، وخاصة في مسألة المنتخب الوطني. لكن هذا القرار يجب أيضا أنه يكون بقرار آخر، وهو أنه حراس المرمى، حراس المرمى يعني لازم واحد يكون بهم أقل من 22 أو 21 سنة. ليش؟ لأنه على مود النادي يعد حارس مرمى للخليفة يكون، أو يكون بديل، حتى لو يكون بديل ثاني وليس بديل أول للفريق اللي يلعب وياه. يعني مثلا إحنا العام كان نادي الشرطة، نادي الشرطة بعد إصابة أحمد باسل وطرد حارس المرمى في مباراتهم أمام القوة الجوية لعب بالحارس الثالث، واحد من أحسن الحراس، حارس شاب، واحد من أحسن الحراس اللي موجودين بالدوري، وأصور انسحب للمنتخب الأولمبي. فهذا القرار يجب أن يتبع بقرار آخر. ليش؟ حتى تمشي العملية تمشي بصورة صحيحة. مثل ما هو هسه اليوم أنه أنت اليوم كم لاعب من حقك تسجل بالدوري، الفرق الدوري كم لاعب من حقك تسجل؟ انه يكون عندك 26 لاعب،
4: 23 لاعب
0: وثلاثه حراس،
4: خمسه لك يعني صعدهم اوتوماتيكيا حتى لو ما سجلين، لكن يكون اقل من 20 سنه.
0: هو هذا مهم جدا. نعم، هو هذا مهم جدا، انه يكون عندك انت لاعبين شباب تقدر تدعمهم او حتى تلعبهم في مع الفريق فريق الاول. واحنا اليوم نشوف شاهدنا بطولة كأس العالم كم لاعب شاب اليوم برز تحت سن 23 سنة، كثيرين شفناهم اليوم وكانوا من أحسن اللاعبين ومؤثرين
4: يعني
0: جدا.
4: أفضل لاعبين في العالم حاليا هم أقل من 20 سنة أو أقل من 23 سنة، يعني هذا الرجل بين 18 إلى 23
0: سنة، بين 18 و23 سنة. اليوم إحنا عندنا مشكلة، إذا كان لاعب شاب يقول لك والله ما أقدر أشركه، يحترق شنو؟ يا بدي خليه يلعب، شوفه أنت، شوف مستواه وش راح يخدم، شنو اللي يحترق يعني. اليوم واحد لاعب مثل يمين يمال مثلا عمره 18 سنة بعد 19 سنة، اليوم هو أحسن لاعب بالمنتخب الإسباني وحصل على كأس العالم، ما احترق.
4: مبابي لما حصل كأس العالم
0: ب 2018 ما احترق. احنا اليوم يجب أن نعطي الفرصة أيضا للاعبين الشباب. لهذا مسألة عدم التعاقد مع حراس المرمى أنا أشوفه هو يصف يعني قرار يجب أن تستغل الفرق في إعداد جيل جيد من حراس المرمى، وخاصة أن احنا عندنا مدربين جيدين في هذا المجال، يعني مدربين ممتازين وحراس مرمى كبير يعني كبار في مجال كرة القدم، في مجال التدريب، أنه يقدرون يعدون أكثر من حارس مرمى جيد للمنتخب الأولمبي وحتى المنتخب الوطني.
4: يعني هي هاي همين تخضع للسمسرة والمزاجية
0: كثير
4: يعني. نشوف يعني مثلا احد المدربين اللي ما حد يعني يبخس حقه كابتن عماد هاشم، لاعب تاريخ، ممكن افضل حارس مرمى في تاريخ العراق كله يعني
0: بالضبط،
4: لكن هو بدون
0: نادي.
4: بدون نادي
0: صح،
4: هنا
0: ناخذ الكثير من الامور.
4: الو يا هلا بوفاء، اخبارك؟ الحمد لله. وفاء، لقب الذئاب يطلق على أي نادي في أوروبا؟ هل هو تشيلسي الإنجليزي أم روما الإيطالي أم بايرن ميونخ الألماني؟
5: أنا
4: الذئاب. اي
2: الذئاب
4: اي على اي نادي يطلق هذا اللقب؟ تشيلسي ام روما ام بايرن ميونخ؟ تشيلسي. لقب الذئاب يطلق على نادي روما وليس تشيلسي يا وفاء. شكرا جزيلا لاتصالك، مع السلامة. ألو، انقطع الاتصال مع حنان. كابتن تمام، هسه نجي على جدول المباريات أول دور. خلنا نأخذ حنان، اتصلت. ألو، ألو بشينا، ألو حنان دخي داية أخبارك؟
0: بس انت
4: لقب الامبراطور حنان الديما نادي كمري امبراطور قاود عراق، قاود عراقي، خلينا نادي من نادي قاود عراقي لإما إما كمري الامبراطور. طالد الزوراء، يان أربيل، يان ميناء. يا حنان ميناء، وإجابة غلط يا حنان. الإمبراطور كمري طالت أربل.
2: ميناء.
4: نعم. يا هلا.
2: شكرا.
4: هلا وسهلا حنان. باي باي. ألو. مساء النور. يا هلا بلوي.
5: كابتن شلونك؟
4: أخبارك؟ ليك قل لي ملعب الأنفيلد هو تابع لأي نادي؟
5: نعم،
4: ملعب الأنفيلد.
5: الإجابات
4: عندك ليفربول، عندك إيفرتون، عندك مانشستر يونايتد. إيفرتون. إيفرتون، وإجابة خاطئة يا لؤي. الإنفيلد هو ملعب ليفربول. حبيبي يا لؤي، شكرا جزيلا.
0: حبيبي الله يسلمك، عيني الله يسلمك.
4: مع السلامة. تمام كابتن. كابتن يوم الجمعة أول مباراة راح تكون افتتاح هي بين الجولان الوافد الجديد.
0: نعم.
4: اللي يتبع النادي أو يتبع الرمادي.
0: نعم.
4: مع نفض ميسان.
0: هو نفس الملعب اللي راح يلعبون عليه القرمة والجولان.
4: نعم.
0: في منطقة القرمة يعني.
4: توقعاتك؟
0: جولان ومنو؟
4: نفض ميسان.
0: والله الصوت راح تعادل.
4: تمام، ناخذ اتصال من سارة ونجي للمباراة الباقية. الو. نعم يا سارة.
6: مساء الخير.
4: مساء النور.
6: شلونك كابتن؟
4: الحمد لله بخير، شلونك انت؟
6: الحمد لله بخير.
4: سارة، لقب السيدة العجوز يطلق على اي نادي في اوروبا؟ ريال مدريد أم يوفنتوس أم روما؟
6: الإجابة الثانية
4: اللي هي ريال مدريد، يوفنتوس، روما.
6: يوفنتوس.
4: يا سارة، إجابة
0: سباعي يا سارة،
4: إجابة صحيحة يا سارة. تمام يا سارة، شكرا لاتصالك، مع السلامة. لقب سيد العجوز يطلق على نادي يوفنتوس الإيطالي. مباراة الثانية بالكرخ النفط.
0: أصور الكرخ.
4: الكرخ أعتقد يعني تكون مباراة متكافئة جدا.
0: متكافئة.
4: نعم يعني. قريبين. نعم. مباراة قوية راح تكون.
1: مع بطل الموسم الماضي ونوروز.
0: هي مباراة افتتاح الدوري، سيكون أيضا هناك حفل افتتاح كبير في ملعب نوروز وفي مدينة السليمانية، ويعني ستتجه الأنظار إلى هذه المباراة كونها هي ستكون المباراة الرسمية لافتتاح الدوري العراقي. فأتصور نوروز.
1: نوروز
0: ليش؟ لأنه يعني لو تقارن قوة جوية هذا الموسم بالموسم الماضي لا أكو فرق.
1: يعني كذلك أنه نوروز كان نشط جدا في سوق الانتقالات. نعم. على مستويين اللاعبين المحليين والمحترفين.
0: بالضبط حتى المحترفين. فأتصور أيضا مع تجديد الثقة بالكادر التدريبي ولكريم مدرب ممتاز، فأيضا إدارة جديدة لنادي نوروز وموفر كل الأمور، أتصور يعني ستنتهي لصالح نوروز. مو لأنه أنا ما أحب الجوية، بس هي هي يعني أنا أشوفها هيش الموضوع.
1: أنا أتوقع كذلك.
0: أي.
1: أكيد من المباريات اليوم السبت، زاخو راح يستضيف غاز الشمال الوافد الجديد للدوري.
0: نعم. اللي شارك ستكون في ملعب زاخو.
1: زاخو. نعم.
0: والله أنا أتطلع يعني أنا أتطلع شوقا لرؤية زاخو، خاصة بعد الاستقطابات الأخيرة واللاعبين اللي يعني أتطلع لرؤية زاخو ودوق.
1: نعم.
0: لأنه أكثر من لاعب أنا أحبه موجودين يلعبون مع هذه مع هذه الفرق، يعني فريقين زاخو ودوق تمنيتهم أنه يلعبون يكونون في نادي الشرطة، لكن هم كانوا سباقين في التعاقد مع هذه.
1: من هو اللاعبين؟
0: يعني أكو لاعبين مغتربين. يلعبون. نعم. يلعبون في نادي زاخو وفي نادي دهوك. تمنيت أيضا الصناطي أندري، شو اسمه؟
1: أندري الصناطي.
0: تمنيت أنه يلعب في دهوك أو يلعب في زاخو أو حتى يأتي إلى أربيل، لكن هو يلعب مو بعيد بالموصل.
1: بالموصل.
0: أتمنى له التوفيق طبعا.
1: تمام. اتصال من السويد من FDR.
0: يعني مهند جعاز غيرهم يلعبون بدهوك.
1: يا مساء النور يا هلا ديار. أخبار أحوال؟
7: والله عار العال. تحياتي لكم وتحية خاصة لضيفك العزيز وكل مستمعين راديو عنكاوي.
0: الله يخليك يا حبيبي، تسلم ديار.
7: انتظار سؤالك.
1: ها تريد تجاوب؟ يلا. ملعب الأولد ترافورد يتبع لي أي نادي؟
7: نادي إنجليزي أكيد.
1: نادي إنجليزي. تمام. اختار مانشستر يونايتد، تشيلسي، ليفربول.
7: تعتقد تشيلسي
1: مع الأسف مع الأسف برعم إجابة خاطئة. الأولد ترافورد هو ملعب مانشستر يونايتد،
0: ملعب الشياطين الحمر
1: أو مسرح الأحلام.
0: مسرح الأحلام.
7: سامع بي وعرفت بأنه نادي إنجليزي بس
1: صح.
7: أي نادي بالضبط.
1: أي تمام يا برعم. تسلم يا ولد، شكرا جزيلا. تحياتي للأهل
0: حبيبي.
1: مع السلامة. ديالة الطلبة.
0: والله الطلبة أصور موسم سوف لين يكون موسم جيد لفريق الطلبة. ديالة يعني بعد يعني مثل ما يقولون جدد يعني بعض من عناصره
1: مع مدرب جديد.
0: اي بالضبط. يعني فأني دائما أروح مع الفرق اللي احنا دائما نعتبرها هي فرق ضعيفة، فرق المتوسطة يعني. أتصور ديالة إلى المباراة في ديالة. أتصور ديالة.
1: تمام. اتصال. ألو.
8: ألو.
1: ألو نشتمان.
8: ألو كابتن نزار بخير.
1: أهلا بسنتا بخير. داية أحوالك
8: بسيما ما أخبارك؟
1: أهلا بسنتا أنا طيرك.
0: بسمته بابي.
1: نشتمان. ملعب ويمبلي. ملعب ويمبلي ضد اي مدول فعلا؟ انجلترا يعني اسبانيا يعني المانيا؟
8: يمكن اسبانيا.
1: ولا يمكن غلطي؟ لا اكيد غلطي. لا
8: غلط.
1: ويمبلي قاود انجلترا.
0: معقل المنتخب الإنجليزي.
1: تمام.
4: كبير ولد بس انت بس انت
0: يا هلا طيره
4: اكيد ويمبلي ملعب مثل ما قال كابتن بسام هو معقل كل مباراه او اغلب المباريات الدوليه تقام على ملعب نعم. ويمبلي مع نهائي بطوله
0: النهائيات
4: او بطولات الكبرى بالنهائيات تقام
0: حتى
4: على ملعب
0: حتى النهائي مال بطوله الدرجه الاولى وليس تشامبيونز ليج يعني الدرجه الادنى
4: نعم
0: تقام في ويمبلي يعني بحضور 80 90 نعم. الف متفرج يعني
4: الو
9: هلا
4: ونهلا
9: نخيد أخونا نزار
4: ولد بسنتة أخبارك
9: تحياتي طالب تكل طلاء خضرابي عنك وتكل الشناء وتحية خاصة طالب أخونا عزيزة
0: بسنتة بسنتة بسنتة
4: نهلا لقب الأسود الثلاثة الأسود الثلاثة لقب الأسود الثلاثة لقب الأيمة منتخبية
9: الأسود الثلاثة
4: منتخب أيمة منتخبية إنجلترا يان فرنسا يان أرجنتين
9: إنجلترا
4: إنجلترا وإجابة صحيحة يا نهلا بس مجانخ
9: شكرا نهلا
4: باي باي أكيد السود الثلاثة هو لقب
0: منتخب إنجلترا
4: منتخب إنجلترا المنتخب الأرجنتيني يطلق عليه تانغو وفرنسا ديوك مباريات الكابتن الزوراء الميناء
0: مباراة ستكون أصور صعبة خاصة أنه فترة إعداد الفريق الزوراء لم تكن بشكل جيد خاض أكثر من مباراة في معسكرة في مصر وطور المعسكر لم يكن ناجح بشكل كبير يعني واحدة من المباريات يعني أصلا ألغيت أمام نادي سيراميكا المصري فريق جدا قوي والمباريات الباقية يعني لعبها أمام فرق درجة ثانية
4: بشأن نادي سيراميكا نادي سيراميكا عقد مع نادي بيتر غورغيس
0: نعم
4: لكن حسب اللي عرفت أنه بيتر غورغيس ما تأقلم مع الوضع هناك ويمكن فسخ العقد
0: وين راح
4: بعد
0: ماكو يعني ليش باقي لشي يعني باقي 20 يوم يعني حرام لاعب مثل بيتر غورغيز اليوم ما يلعب في دوريات الكبيرة يعني لاعب متمكن لاعب
4: كانت فرصة كبيرة لأنه يستمر معه
0: لاعب يعني هو كان كوفنتري يعني مع شباب كوفنتري وحتى الفريق الواحد يعني مهم جدا لكن هو احترف يمكن أصور بالدوري السويدي وبعدها اجى إلى نادي دهوك و ولو باقي مع دهوك يصور كان من الأفضل أو دهوك زاخو
4: يعني لو باقي هنا لو زاخو كان ممكن يعطيه مبالغ كبيرة جدا
0: بالضبط كان يحصل مبالغ كبيرة
4: القرمة الموصل
0: والله مباراة ستكون مباراة ديربي
4: كبيرة جدا
0: أنا أصورها مباراة كبيرة خاصة نادي الموصل فريق دعم صفوفه بلاعبين جيدين أيضا البارك أخونا زيرك لأنه
4: كان
0: بكادر نادي الموصل نتمنى له التوفيق يعني وقرمة يعني بوجود مؤمن سليمان واللاعبين الجدد أصور سيكون منافس شرس إن شاء الله يعني أصور للقرمة
4: يعني الموصل مباراة ودية فاز 4-0 على
0: أربيل على أربيل أي بس أنت شفت مستوى اللاعبين أو مستوى حتى نوعية الأهداف اللي سجلها طريقة التسجيل لاعبين عنده لاعبين عنده هذا اللاعب سيمون أمين
4: سوري
0: راقي جدا يعني لاعب ممتاز يعني وصور لاعب منتخب سوريا ويلعب بالسويد
4: بالسويد
0: مع أندريس يشكلون خطورة كبيرة على
4: دهوك الغراف
0: وين المباراة بدهوك
4: بدهوك
0: يعني غراف جيد لكن أصور دهوك أنا كلش متشوق أشوف لعبات دهوك وزاخو
4: راح نشوفه الشرطة كربلاء
0: الشرطة يعاني هذا الموسم يعني مع العلم انتداباته جيدة ممتازة لكن يعاني في مسألة اللاعب المهاجم لحد الآن ما عنده الشرطة بدون مهاجم وظل هو يعتمد أنه يجيب ميمي يجيب ميمي لكن ميمي ما استجاب وآخر شيء مثل ما عرفنا يعني متابع أخبارهم بشكل متواصل ميمي أصور جاء عقد من روسيا ما أعرف اكتمل أو ما اكتمل
4: أنا قرأت هذا
0: نعم اكتمل أو ما اكتمل لكن هم اليوم جادين في انه يجلبون المهاجم مهاجم نادي الاهلي اتصور اسمه محمد بطفي
1: احمد شريف.
0: اي اتصور ولاعب ممتاز جدا لو تمت هذه الصفقه حتى اذا كان على مستوى اعاره سيكون اضافه ممتازه بوجود اللاعبين يعني كوكو أتيبة بسام شاكر اللاعبين اللي موجودين اتصور
1: استقطبوا واحد من افضل صناع اللعب في الموسم الماضي الارجنتيني باركو
0: من نادي اربيل يعني ايضا يعني نقطه تحسب لنادي الشرطه اكو كثير من اللاعبين كانت عليهم مؤشرات الموسم الماضي تخلص منهم
1: اربيل الكهرباء
0: مباراة صعبة ستكون لأربيل خاصة يعني كلنا شفنا المعسكر والنتائج اللي حققها في هذه البطولة أقول قبل البطولة وأصور يعني ستكون مباراة صعبة الكهرباء يعني هو هذا احنا تعودنا دائما
1: ما بين يصارع من أجل البقاء
0: يصارع من أجل البقاء المهم يبقى يعني
1: تمام كابتن ما بقينا شيء لا شوف سوي لي قرعة نشوف من الفاز ويانا بهذه الحلقة وريبين راح ينام
0: ريبيل ليش نايم؟
1: سارة ألف مبروك سارة في استويانا بهذه الحلقة السؤال اللي كان يخص لقب السيدة العجوز يطلق على أي نادي أوروبي هو نادي يوفنتوس الإيطالي ألف مبروك سارة وحظ أوفر لجميع المتصلين في الحلقات القادمة كابتن شكرا جزيلا لتواجدك ويانا بهذه الحلقة
0: نزار. تحياتي لك ولكل مستمعين في كل مكان وتحياتي أيضا للعزيز ريبين المدريدي وإن شاء الله بالحلقة الجاية نسولف على الدوريات الأوروبية لأنه راح تبدي ويبدي صح. عملية التشويق والمنافسة والصراع
1: هي كان عندنا فقرة الكاس الليبرتادورز اللي هي وصلت لدور 16 لكن ما يسعفنا الوقت أكيد راح نحولها للحلقات
0: إن شاء الله إن شاء الله ونتمنى لك التوفيق طبعا
1: شكرا جزيلا كابتن شما عزيزة لبش لي لغان خاتشو مندي إلا قريوفة التوخن شلامي أنا مريزانة ومخروان فرزة كابتن نزار عجماية من قناة فرزة بعد حلقته الريبين عسكر وشمشينا

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوتشي بوين شؤوت.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوة الشي بوينت شوة
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: برايوث دقليمة، برشان عن بغداد على السيكودا، وعدو ياثم خيل زوعة تقارايا بعراق. ريبر أحمد بغداد لا مصيل ناطرتا ومثقروينا، عم هون بيتيروثا طوكاسة خاميتا أقاريتا. بلختت اشتمة وخمشي مناواثد أرعى، أغزوادة قد مايل بالاخي جو سيد صادق، وبوخاند أسرة ألبين بعياثة بحلبشا. برلمان عراقية بشلق طيرة رن موتوي بهانا شاوعة، سوادة بطلانة شتاني مهبخان وثتكس بيت خوبالا. كولومبيا صايع البرقانة باثر زوعة أرعى، بلاطة أمو تري وطلاثي ميثي. واشنطن بوست ترامب نباق من كنو شيد نيتو، جو تركيا بكساية مطلو خامي إيراناية.
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

داخلية الإقليم، حسم الخلاف مع بغداد حول السيكودا وتطبيقه سينعش الحركة التجارية للعراق. ريبر أحمد: بغداد لا تستطيع حمايتنا ونتواصل معهم لتزويدنا بمنظومات دفاع جوي. توزيع 650 قطعة أرض كدفعة أولى للمواطنين في سيد صادق وتدقيق 10,000 طلب بحلبشة. البرلمان العراقي يعقد جلستين هذا الأسبوع لمناقشة إجازات الموظفين واسترداد أموال الفساد. كولومبيا تبحث عن ناجين بعد زلزال أسفر عن مقتل 132 شخصا. واشنطن بوست: ترامب غادر قمة الناتو في تركيا سرا بسبب تهديدات إيرانية.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا خبقوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برايوث دقليمة، فرشان عن بغداد على السيكودا، وعدو ياثم خيل زوعة تنقارايا بعراق. ريبر أحمد بغداد لا مصيل ناطرته ومفقروينا، عم هون بيتيروثا طو كاسة خاميتا أقاريتا. بلختت اشتموا خمشي مناواثد أرعى، أغزواد قد مايل بالاخي جو سيد صادق، وبوخاند أسرة ألبين بعياثة بحلبشا. برلمان عراقايا بشلق طيرة ترن موتوي بهانا شاوعة، سوادة بطلانة شتاني مها بخانو ثتكسبت خوبالا. كولومبيا صايع البرقانة باثر زوعة أرعى، بلاطة أمو تري وطلاثي ميثي. واشنطن بوست ترامب نباق من كل شيد ناتو، جو تركيا بكساية مطلو خامة إيرانية.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

داخلية الإقليم، حسم الخلاف مع بغداد حول السكود وتطبيقه سينعش الحركة التجارية للعراق. ريبر أحمد: بغداد لا تستطيع حمايتنا ونتواصل معهم لتزويدنا بمنظومات دفاع جوي. توزيع 650 قطعة أرض كدفعة أولى للمواطنين في سيد صادق وتدقيق 10,000 طلب بحلبشة. البرلمان العراقي يعقد جلستين هذا الأسبوع لمناقشة إجازات الموظفين واسترداد أموال الفساد. كولومبيا تبحث عن ناجين بعد زلزال أسفر عن مقتل 132 شخصاً. واشنطن بوست: ترامب غادر قمة الناتو في تركيا سراً بسبب تهديدات إيرانية.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.